0: баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок.
1: برعاية الدجاج الملكي. الساعة الآن 6:00 صباحا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في صباح هذا اليوم المبارك بإذن الله تعالى، ويسعدنا أن نلتقيكم دائما عبر هذا البث المبارك ببركة القرآن العظيم، سائلين العلي القدير أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. إخوة الإيمان، مستمعين الأحبة في كل مكان، ويتواصل بثنا من بيت المقدس الأرض الطهور، ويشع النور في بث كلام الله العزيز الغفور، ونتواصل معكم عبر موجات إذاعتنا العاملة 96.9 وكذلك 88.4 وأيضا 88.2 FM. إذاعة القرآن الكريم من نابلس، الصوت القريب من القلوب، الصوت القريب من القلوب.

0: برنامج تفسير القرآن الكريم يأتيكم برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن.
2: إذاعة القرآن الكريم من نابلس تقدم لكم تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ العلامة مصطفى حسين الحائز على جائزة الملك فيصل الدولية في القرآن وتفسيره. تفسير القرآن الكريم تنويع وتجديد في مناهج

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على قائد الغر الميامين ورحمة الله للعالمين وخير خلق الله أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الفضلاء ويا أيتها الأخوات الفضليات، لازلنا نواصل النور بالنور مع شرح آية سورة النور، بدءا من الآية 27 من السورة. نبدأ درسنا هذا بمشيئة الله جل وعلا. يقول الحق جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون.
1: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ولما تيجي داخل البيت تعمل ايه؟ تسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب لو انا بقى يا شيخ داخل بيتي انا، استأذن وسلم؟ قال لك: لو مراتك بس ما تستأذنش عليها. المرأة لا تستأذن على زوجها، والزوج لا يستأذن على زوجه، الا من باب الترفع في العلاقة، وخصوصا ان كانوا غايبين عن بعض. يعني ايه غايبين عن بعض؟ يعني الراجل بره البيت مسافر بقاله مدة، فمن السنة والأمر على السنية أن يخبر أهله. وسيدنا النبي لما كان يجي من سفر كان يبعت حد يعلم أهل المدينة، يقوم النبي يقول لهم إيه؟ شوف حبيبك النبي: لتمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. يعني واحدة قاعدة في البيت وجوزها مسافر، قاعدة بقى براحتها، لا بتسرح ولا بتا. فشوف الإسلام حريص أن الرجل لا تقع عينه من زوجي إلا على ما يسره. فلما تبقى مسافر وتقول لها، هي تعرف تستقبلك استقبال طيب، تهيئ من نفسها. إذا كان مثلا بقالها مدة غايبة عن حاجات معينة متعودة تعملها، من شأنها يعني أن تدخل البهجة على نفسك وأن تبدو أمامك بصورة طيبة، تستحد، تفعل ما يفعله النسوة استقبالا لأزواجهن، تقوم تستقبلك استقبال إيه؟ استقبال حسن. انما لو انت مش يعني رايح شغلك وجاي وهي عارفاك انك جاي، ماشي ادخل على طول. طب لو كان معك في البيت بقى محارم، بنتك، اختك، امك. الرجل جه لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أأستأذن على امي؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: استأذن عليها. قال: يا رسول الله، اني اخدمها. ده انا بخدمها. قال: استأذن عليها. قال: يا رسول الله، إنها أمي. سيدنا النبي في المرة الثالثة قال له إيه؟ قال: أتحب أن تراها عريانة؟ ما أنت مش عايز تفهم بقى. قال: لا يا رسول الله. قال: فاستأذن عليها. أصل بينك وبين زوجتك ما فيش عورات، إنما بينك وبين أختك، بينك وبين أمك، بينك وبين بنتك حتى البالغ الكبيرة والبنت وهنتكلم عن استئذان الأولاد على، يبقى معناها أن أنت لما اطرق الباب يا أخي، اطرق الباب، يقوم اللي خلف الباب إيه؟ لو كان في وضع لا يحب أن تراه عليه. ولذلك سبحان الله، أم الدرداء جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، أنا أكون في حال فيطلع علي أحد على حال لا أحب أن يطلع علي فيها، فيعني كأنها والله أعلم كان هذا من أسباب نزول تلك الآيات الكريمة، فنزلت آيات الاستئذان. وقيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعت غلام أو غلام جاله، فدخل طرق عليه الباب فرأى منه ما لا ينبغي أن يراه، فجت آيات الاستئذان. أيا كان السبب، الآيات كلنا محتاجينها، وده رقي وتعامل وأدب. وبعدين يا شيخ، لما تيجي حتى وتستأذن على أهلك وانت غايب مدة طويلة، خلي الاستئذان ده عاد عندك. ليه؟ يمكن مراتك فيه شوية حاجات مزعلها منك، ومسك التليفون بتفضفض مثلا مع أمها ولا كلام من ده، ومع غضبها قالت كلمتين يزعلوك لو سمعتهم، تحرص تسمعهم ليه؟ لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم. تسؤكم، إلى غير ذلك من الأسباب. يبقى الاستئذان هنا على الأغراب واجب، على زوجك مستحب، وخصوصا إذا غبت عنها إنما جائز، على محارمك ينبغي أيضا أن تستأذن عليها إذا كانت في خلوة أو في مكان حتى لا ترى منها شيئا يسبب لك ولها حرجا. الإنسان يطرق الباب حتى وإحنا داخل بيوتنا الغرف، أمك عندك في البيت وقاعدة في غرفة مستقلة وقفل عليها الباب، لما تيجي داخل تعمل إيه؟ تطرق الباب، اللهم إلا إن كانت قاعدة لا تتحرك. ربنا يعافينا يا رب ويعافي كل مبتلى في الحالة دي، أو مثلا فقد الوعي مش هتركز معاك، أو في مشفى، أو دي ظروف بقى بتبقى دي ظروف حالات استثنائية لها أحكامها، وكل حكم حسب الواقع الذي يكون الحكم فيه. ربنا قال لنا بقى ذلكم خير لكم، يعني لما تستأنس وتسلم على أهلها الكلام ده إيه؟ خير لك. حتى بعضهم قال لو دخلت بيتك وإن كانت الرواية ضعيفة من حيث السند وما فيش حد في البيت، بيتك أنت وإنت داخل سلم برضو، قول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يعني بعض الروايات جاءت بذلك وإن كان في سندها كلام. ذلكم خير لكم، الإذن ده والسلام والكلام ده خير، هيهدي النفس ويبعث البركة ويبعث الخير. لعلكم تذكرون، يعني إن انتوا إذا فعلتم هذا الشيء وتذكرتموه دائما فإن هذا سيكون لكم فيه خير. ولو فكرت في الموضوع وتذكرته بعقل وقسته على ميزان العقل ستجد أن هذا الموضوع سيحل مشاكل كثيرة جدا يقع فيها المجتمع. طيب، فإن لم تجدوا فيها أحدا، لو بيت بقى أنت رايح تخبط أو ما عليهوش باب وأنت قعدت تنادي من بره، زي مثلا الديار اللي قلنا عليها.

لايفيت مع كل المذيعين ومن كل البرامج، ترندات وفيديوهات مهضومة ومسلية ومفيدة على صفحتنا على التيك توك. تابعونا @الرابعة FM.

بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

0: الساعة الآن 9:00 صباحا.
1: بعد قليل تستمعون برنامج أسماء الله الحسنى برعاية سوبر ماركت برافو.
2: برافو سوبر ماركت.
3: برافو سوبر ماركت.
2: اسم تأصل في كل بيت من سنين. برافو تجربة مش بس تسوق، والتفاصيل الصغيرة هي الكبيرة. برافو سوبر ماركت، عالمك اللي بيجمع كل احتياجاتك وحتى الأدوات المنزلية تحت سقف واحد. الجودة عنوان، راحتك مش صدفة، هي أسلوب وهدف، ولأنك بتستاهل الأفضل كل يوم. برافو
3: برافو،
2: مش أي سوبر ماركت.
3: مش أي سوبر ماركت.

إذاعة القرآن الكريم من نابلس تقدم البرنامج الإيماني أسماء الله الحسنى، ليمتلئ وجداننا بصفاته سبحانه. أسماء الله الحسنى من روائع الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الرحيم. اسم الله الرحيم ورد في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة، ورد مطلقاً أي غير مضاف، ومعرفاً بأل ومنوناً. واسم الله الرحيم اقترن مع اسم الله الرحمن في ستة مواضع في القرآن الكريم، واقترن اسم الله الرحيم باسم التواب والغفور والرؤوف والودود والعزيز، وذلك لأن الرحمة التي دل عليها اسم الرحيم رحمة خاصة، بينما اسم الله الرحمن رحمة عامة. للتوضيح، في عنا مدرسة وفي عام دراسي. في أثناء العام الدراسي جميع الطلاب من دون استثناء يتمتعون بميزات عامة، كلهم لهم مقاعد، لهم مقاصف خاصة بهذه المدرسة، لهم أعطيات، لهم تعويضات، العطاءات واحدة، وفي متابعة. فالمقصر يحاسب، المقصر يؤدب، المقصر يستدعى والده. العطاءات واحدة للجميع، وفي تأديب وفي متابعة وفي عقوبات. لكن بعد أداء الامتحان صار في تكريم للناجحين. فاسم الله الرحمن يشمل كل الخلائق، واسم الله الرحيم يشمل الذين آمنوا بالله ورسوله واستقاموا على أمره وحققوا الهدف الذي من أجله خلقوا. لذلك الرحمة التي دل عليها اسم الرحيم رحمة خاصة تلحق المؤمنين. التكريم متعلق بالناجحين فقط. أثناء العام الدراسي جميع الطلاب لهم الميزات نفسها، مجتهد، مقصر، كل الميزات مشتركة لكل الطلاب. لكن بعد الامتحان المكافأة والتكريم والتعويضات وحفل الذي يبين تفوق هؤلاء الطلاب، هذا خاص بالناجحين. لذلك اسم الله الرحيم يؤكد رحمته الخاصة بالمؤمنين. ذكرت من قبل أن الأب يطعم كل أولاده، يكسوهم جميعاً، لكن الابن البار له معاملة خاصة، في ود، في حب. أيها الإخوة، الله عز وجل رحمن في الدنيا لكل الخلق، لكن في الدار الآخرة رحيم بالمؤمنين. الآيات، قوله تعالى: تنزيل من الرحمن الرحيم. الرحمن، رحمن الدنيا، والرحيم رحيم الآخرة. سلام قولاً من رب الرحيم، سلام. أما قال: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. باسم الرحمن في عذاب، في زلزال، في فيضانات، في اجتياح. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض. كل هذا من خلال اسم الرحمن.
يعني طبيب وجد المريض قد التهبت زائدته، لابد من مستشفى، لابد من تخدير، لابد من فتح البطن، لابد ولا بد بدافع الرحمة. العملية الجراحية بدافع الرحمة. فكل أنواع المصائب هي في الحقيقة معالجة إلهية من اسم الرحمن، رحمن الدنيا، لكن بعد انتهاء الدنيا ودخلنا في الدار الآخرة الله عز وجل رحيم بعباده المؤمنين الذين استجابوا وأنابوا وأقبلوا وتوكلوا. تنزيل من الرحمن الرحيم، سلام قولا من رب رحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. هذا في القرآن الكريم. أما في السنة فقد روى البخاري من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال عليه الصلاة والسلام: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وعند أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: إنا كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. الرحمن في الدنيا عطاء موحد، شمس، قمر، ليل، نهار، أمطار، نبات، وتأديب للمقصر. عطاء موحد وتأديب المقصر، هذا في الدنيا. أما في الآخرة تكريم خاص لمن استجاب لله وأقبل عليه واستقام على أمره. الآن باللغة، الرحيم في اللغة من صيغ المبالغة، من صيغ المبالغة، فعيل بمعنى فاعل، رحيم بمعنى راحم، سميع بمعنى سامع، قدير بمعنى قادر. وزن فعيل يأتي على معنى فاعل. فالله عز وجل رحيم، أي راحم لعباده المؤمنين. إذن هذا الاسم دل على صفة الرحمة الخاصة التي ينالها المؤمنون. فالرحمن الرحيم بنيت صفة الرحمة الأولى على فعلان رحمن، لأن معناه الكثير.